أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 30 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران ترسلان إشارات متضاربة بشأن المحادثات في الدوحة. عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يتجاوز 1700 قتيل. خروج اليابان من كأس العالم بعد خسارتها أمام البرازيل. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ترسل الولايات المتحدة وإيران مجددا إشارات متضاربة بشأن وضع مفاوضاتهما، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اجتماعا سيعقد في الدوحة يوم الثلاثاء، إلا أن الجانب الإيراني نفى ذلك مؤكدا عدم وجود أي محادثات مقررة في العاصمة القطرية. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: سيعقد الاجتماع بهذا الشأن غدا في الدوحة وسيتوجهون إلى قطر، أعتقد أنهم غادروا بالفعل أو أنهم على وشك الاستعداد للمغادرة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور. وأدلت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض بتصريح لبرنامج فوكس أند فريندز على قناة فوكس نيوز حول خطط الولايات المتحدة، وقالت إن المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيحضران اجتماعات رفيعة المستوى في الدوحة، وأضافت أن محادثات تقنية ستعقد على هامش هذه الاجتماعات. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترسل وفدا تقنيا إلى الدوحة هذا الأسبوع، لكنه قال إنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى في الأيام المقبلة، وأضاف أن زيارات الممثلين الأمريكيين والوفد الإيراني لا علاقة بينهما. بعد مرور 5 أيام على الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، تجاوز عدد القتلى 1700 شخص وهو مرشح للزيادة. وتقول الأمم المتحدة إن عددا كبيرا من الناجين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتتواصل عمليات الإنقاذ منذ أن ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر ضربا البلاد يوم الأربعاء. وصرح رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الاثنين بأن عدد القتلى ارتفع إلى 1719. وأعلنت الأمم المتحدة إرسال أكثر من 2200 من رجال الإنقاذ من 27 دولة إلى فنزويلا. وفي ظل استمرار الهزات الارتدادية، يساعد هؤلاء الرجال السلطات المحلية في البحث عن أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. وقال ممثل الأمم المتحدة في فنزويلا يوم الاثنين: تضررت 2500 منشأة على الأقل، معظمها انهار بالكامل. وأضاف: نحن بصدد توفير 10,000 كيس جثث، وذلك بموجب اتفاق مع السلطات هنا. وأفاد المسؤول أنه تم إنقاذ 7 أشخاص يوم الأحد بعد انقضاء مدة 72 ساعة الحرجة، وهي المدة التي يعتقد أن معدلات النجاة تنخفض بعدها على نحو كبير. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن حوالي 1,800,000 شخص من بينهم 680,000 طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

خرجت اليابان من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد خسارتها أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف. وواجه المنتخب الياباني المصنف 18 عالميا نظيره البرازيلي المصنف 6 في ملعب هيوستن يوم الاثنين. وقد سيطرت البرازيل على الاستحواذ وضغطت باستمرار، لكن حارس مرمى اليابان سوزوكي زيون ظل شامخة. وفي الدقيقة 29 اعترض سانو كايشو تمريرة وانطلق بها نحو منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل لليابان. وبعدما كانت البرازيل متأخرة في الشوط الأول بهدف مقابل 0، زادت من ضغطها عبر التمريرات العرضية المبكرة إلى منطقة الجزاء. وتعادل المنتخب البرازيلي في الدقيقة 56 عندما سجل كاسيميرو هدفا برأسية من تمريرة عرضية من الجهة اليسرى. وفقد تاناكا أو الكرة مما سمح لجابرييل مارتينيلي بتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وبهذه النتيجة تكون اليابان قد أخفقت للمرة الخامسة في تحقيق أول فوز لها على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب. وتجمع مئات المشجعين اليابانيين أمام شاشة كبيرة في فعالية مشاهدة عامة في طوكيو، وارتدى الجمهور قمصان المنتخب ولوحوا بالأعلام وانفجروا بالتصفيق لحظة تسجيل اليابان الهدف الافتتاحي. ورغم أن هدف البرازيل في الوقت بدل الضائع جلب خيبة أمل في الفعالية، إلا أن الجماهير أشادت بأداء اللاعبين اليابانيين. وعربت إحدى المشجعات عن سعادتها البالغة عندما تقدم المنتخب الياباني بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، وقالت إنها كانت تتوقع الفوز لذا كانت الخسارة مؤسفة للغاية. وأشارت إلى أن اليابان كانت لديها فرصة لكتابة التاريخ، لكن البرازيل كانت أقوى بكثير. وقالت أخرى إنها انبهرت بالتحسن الملحوظ في مستوى مهارة اللاعبين اليابانيين، وأضافت أنها تريد حقا أن تراهم مجددا في المرة القادمة. تراجع الين الياباني إلى أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 40 عاما في أثناء ساعات التداول في نيويورك يوم الاثنين، فقد وصل سعر الدولار في أحد الأوقات إلى مستوى 161.9 ين، وكانت آخر مرة تم فيها تداول العملتين بهذا السعر في ديسمبر كانون الأول عام

الاقتصادي التزام البلدين بمعارضة الإكراه الاقتصادي بوضع الصين بعين الاعتبار. ومن المتوقع أيضا أن تدعو إلى إعطاء الأولوية وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: おかえりなさい. ناغانو はどうでしたか؟
3: すごく楽しかったです. 写真をたくさん撮りました. それからおそばも食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا
2: おかえりなさい.
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت ناغانو؟
1: وميا تجيب
3: すごく楽しかったです.
0: كانت ممتعة للغاية. التقطت الكثير من الصور. كذلك أكلت صوبا. كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول
0: أهو كذلك؟ يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كانت ممتعة للغاية.
3: すごく楽しかったです.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات.
4: すごく
0: يعني جدا أو للغاية.
4: 楽しかったです
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
4: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كاتا.
0: العبارة
4: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
4: تانوشكاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
4: تانوشكاتا ديس. سوغوكو تانوشكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
4: أويشكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
4: أويشي ديس.
0: وكذلك
4: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
4: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط يوكاتا. احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق أليس كذلك؟
0: بلى صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
4: شينسيتنا.

0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
1: 親切です
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
1: 親切です
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل des إلى دشتا، فتصبح
1: 親切でした.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة des مثل
1: 楽しい旅行です
0: أي إنها رحلة ممتعة، تتحول في الماضي إلى
1: 楽しい旅行でした.
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
2: أوساكا.
0: إليكم المعاني.
3: أوساكا
4: كيف كانت أوساكا؟
1: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
1: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا، ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
2: يوكاتا ديس،
4: كانت جيدة.
1: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
1: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
2: توتيمو نيجياكا ديشتا،
4: كانت مفعمة بالحيوية.
1: توتيمو
0: يعني جدا.
1: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
1: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
4: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
1: أوساكا وا دو ديشتاكا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
1: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
2: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
3: أوكايريناساي.
1: أوكايريناساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
1: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
1: أوكايري ناساي ماسي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
4: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: أوكايري ناساي.
6: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتاكا؟
8: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーヤーのトラベルガイド。والآن
4: مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
4: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان، ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
4: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
4: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن،

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 30 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران ترسلان إشارات متضاربة بشأن المحادثات في الدوحة. عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يتجاوز 1700 قتيل. خروج اليابان من كأس العالم بعد خسارتها أمام البرازيل. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ترسل الولايات المتحدة وإيران مجددا إشارات متضاربة بشأن وضع مفاوضاتهما، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اجتماعا سيعقد في الدوحة يوم الثلاثاء، إلا أن الجانب الإيراني نفى ذلك مؤكدا عدم وجود أي محادثات مقررة في العاصمة القطرية. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: سيعقد الاجتماع بهذا الشأن غدا في الدوحة وسيتوجهون إلى قطر، أعتقد أنهم غادروا بالفعل أو أنهم على وشك الاستعداد للمغادرة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور. وأدلت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض بتصريح لبرنامج فوكس أند فريندز على قناة فوكس نيوز حول خطط الولايات المتحدة، وقالت إن المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيحضران اجتماعات رفيعة المستوى في الدوحة، وأضافت أن محادثات تقنية ستعقد على هامش هذه الاجتماعات. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترسل وفدا تقنيا إلى الدوحة هذا الأسبوع، لكنه قال إنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى في الأيام المقبلة، وأضاف أن زيارات الممثلين الأمريكيين والوفد الإيراني لا علاقة بينهما. بعد مرور 5 أيام على الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، تجاوز عدد القتلى 1700 شخص وهو مرشح للزيادة. وتقول الأمم المتحدة إن عددا كبيرا من الناجين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتتواصل عمليات الإنقاذ منذ أن ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر ضربا البلاد يوم الأربعاء. وصرح رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الاثنين بأن عدد القتلى ارتفع إلى 1719. وأعلنت الأمم المتحدة إرسال أكثر من 2200 من رجال الإنقاذ من 27 دولة إلى فنزويلا. وفي ظل استمرار الهزات الارتدادية، يساعد هؤلاء الرجال السلطات المحلية في البحث عن أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. وقال ممثل الأمم المتحدة في فنزويلا يوم الاثنين: تضررت 2500 منشأة على الأقل، معظمها انهار بالكامل. وأضاف: نحن بصدد توفير 10,000 كيس جثث، وذلك بموجب اتفاق مع السلطات هنا. وأفاد المسؤول أنه تم إنقاذ 7 أشخاص يوم الأحد بعد انقضاء مدة 72 ساعة الحرجة، وهي المدة التي يعتقد أن معدلات النجاة تنخفض بعدها على نحو كبير. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن حوالي 1,800,000 شخص، من بينهم 680,000 طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

خرجت اليابان من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد خسارتها أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف. وواجه المنتخب الياباني المصنف 18 عالميا نظيره البرازيلي المصنف

السادس في ملعب هيوستن يوم الاثنين. وقد سيطرت البرازيل على الاستحواذ وضغطت باستمرار، لكن حارس مرمى اليابان سوزوكي زيون ظل شامخة. وفي الدقيقة 29 اعترض سانو كايشو تمريرة وانطلق بها نحو منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل لليابان. وبعدما كانت البرازيل متأخرة في الشوط الأول بهدف مقابل صفر، زادت من ضغطها عبر التمريرات العرضية المبكرة إلى منطقة الجزاء، وتعادل المنتخب البرازيلي في الدقيقة 56 عندما سجل كاسيميرو هدفا برأسية من تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، وفقد تاناكا أو الكرة مما سمح لجابرييل مارتينيلي بتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وبهذه النتيجة تكون اليابان قد أخفقت للمرة الخامسة في تحقيق أول فوز لها على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب. وتجمع مئات المشجعين اليابانيين أمام شاشة كبيرة في فعالية مشاهدة عامة في طوكيو، وارتدى الجمهور قمصان المنتخب ولوحوا بالأعلام وانفجروا بالتصفيق لحظة تسجيل اليابان الهدف الافتتاحي. ورغم أن هدف البرازيل في الوقت بدل الضائع جلب خيبة أمل في الفعالية، إلا أن الجماهير أشادت بأداء اللاعبين اليابانيين. وعربت إحدى المشجعات عن سعادتها البالغة عندما تقدم المنتخب الياباني بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، وقالت إنها كانت تتوقع الفوز، لذا كانت الخسارة مؤسفة للغاية. وأشارت إلى أن اليابان كانت لديها فرصة لكتابة التاريخ، لكن البرازيل كانت أقوى بكثير. وقالت أخرى إنها انبهرت بالتحسن الملحوظ في مستوى مهارة اللاعبين اليابانيين، وأضافت أنها تريد حقا أن تراهم مجددا في المرة القادمة. تراجع الين الياباني إلى أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 40 عاما في أثناء ساعات التداول في نيويورك يوم الاثنين، فقد وصل سعر الدولار في أحد الأوقات إلى مستوى 161.9 ين، وكانت آخر مرة تم فيها تداول العملتين بهذا السعر في ديسمبر كانون الأول عام 1986. ويقبل المستثمرون على شراء الدولار وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة. من المقرر أن تبدأ رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي زيارة إلى الهند يوم الأربعاء للقاء نظيرها ناريندرا مودي، ومن المنتظر أن يعقد رئيسا الوزراء اجتماعا يوم الخميس أثناء إقامة تاكايتشي في نيو دلهي التي تستمر 3 أيام. وبالتزامن مع لقاء القمة تقوم اليابان والهند بوضع الترتيبات اللازمة لإصدار وثائق النتائج المتعلقة بالأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن تبرز وثيقة الأمن الاقتصادي التزام البلدين بمعارضة الإكراه الاقتصادي بوضع الصين بعين الاعتبار. ومن المتوقع أيضا أن تدعو إلى إعطاء الأولوية وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

اليابان ليوم الثلاثاء 30 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران ترسلان إشارات متضاربة بشأن المحادثات في الدوحة. عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يتجاوز 1700 قتيل. خروج اليابان من كأس العالم بعد خسارتها أمام البرازيل. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ترسل الولايات المتحدة وإيران مجددا إشارات متضاربة بشأن وضع مفاوضاتهما، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اجتماعا سيعقد في الدوحة يوم الثلاثاء، إلا أن الجانب الإيراني نفى ذلك مؤكدا عدم وجود أي محادثات مقررة في العاصمة القطرية. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: سيعقد الاجتماع بهذا الشأن غدا في الدوحة وسيتوجهون إلى قطر، أعتقد أنهم غادروا بالفعل أو أنهم على وشك الاستعداد للمغادرة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور. وأدلت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض بتصريح لبرنامج فوكس أند فريندز على قناة فوكس نيوز حول خطط الولايات المتحدة، وقالت إن المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيحضران اجتماعات رفيعة المستوى في الدوحة، وأضافت أن محادثات تقنية ستعقد على هامش هذه الاجتماعات. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترسل وفدا تقنيا إلى الدوحة هذا الأسبوع، لكنه قال إنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى في الأيام المقبلة، وأضاف أن زيارات الممثلين الأمريكيين والوفد الإيراني لا علاقة بينهما. بعد مرور 5 أيام على الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، تجاوز عدد القتلى 1700 شخص وهو مرشح للزيادة. وتقول الأمم المتحدة إن عددا كبيرا من الناجين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتتواصل عمليات الإنقاذ منذ أن ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر ضربا البلاد يوم الأربعاء. وصرح رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الاثنين بأن عدد القتلى ارتفع إلى 1719. وأعلنت الأمم المتحدة إرسال أكثر من 2200 من رجال الإنقاذ من 27 دولة إلى فنزويلا. وفي ظل استمرار الهزات الارتدادية، يساعد هؤلاء الرجال السلطات المحلية في البحث عن أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. وقال ممثل الأمم المتحدة في فنزويلا يوم الاثنين: تضررت 2500 منشأة على الأقل، معظمها انهار بالكامل. وأضاف: نحن بصدد توفير 10,000 كيس جثث، وذلك بموجب اتفاق مع السلطات هنا. وأفاد المسؤول أنه تم إنقاذ 7 أشخاص يوم الأحد بعد انقضاء مدة 72 ساعة الحرجة، وهي المدة التي يعتقد أن معدلات النجاة تنخفض بعدها على نحو كبير. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن حوالي 1,800,000 شخص، من بينهم 680,000 طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

خرجت اليابان من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد خسارتها أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف. وواجه المنتخب الياباني المصنف 18 عالميا نظيره البرازيلي المصنف 6 في ملعب هيوستن يوم الاثنين. وقد سيطرت البرازيل على الاستحواذ وضغطت باستمرار، لكن حارس مرمى اليابان سوزوكي زيون

بدل الضائع. وبهذه النتيجة تكون اليابان قد أخفقت للمرة الخامسة في تحقيق أول فوز لها على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب. وتجمع مئات المشجعين اليابانيين أمام شاشة كبيرة في فعالية مشاهدة عامة في طوكيو، وارتدى الجمهور قمصان المنتخب ولوحوا بالأعلام وانفجروا بالتصفيق لحظة تسجيل اليابان الهدف الافتتاحي. ورغم أن هدف البرازيل في الوقت بدل الضائع جلب خيبة أمل في الفعالية، إلا أن الجماهير أشادت بأداء اللاعبين اليابانيين. وعربت إحدى المشجعات عن سعادتها البالغة عندما تقدم المنتخب الياباني بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، وقالت إنها كانت تتوقع الفوز، لذا كانت الخسارة مؤسفة للغاية. وأشارت إلى أن اليابان كانت لديها فرصة لكتابة التاريخ، لكن البرازيل كانت أقوى بكثير. وقالت أخرى إنها انبهرت بالتحسن الملحوظ في مستوى مهارة اللاعبين اليابانيين، وأضافت أنها تريد حقا أن تراهم مجددا في المرة القادمة. تراجع الين الياباني إلى أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 40 عاما في أثناء ساعات التداول في نيويورك يوم الاثنين، فقد وصل سعر الدولار في أحد الأوقات إلى مستوى 161.9 ين، وكانت آخر مرة تم فيها تداول العملتين بهذا السعر في ديسمبر كانون الأول عام 1986. ويقبل المستثمرون على شراء الدولار وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة. من المقرر أن تبدأ رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي زيارة إلى الهند يوم الأربعاء للقاء نظيرها ناريندرا مودي، ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا يوم الخميس أثناء إقامة تاكايتشي في نيو دلهي التي تستمر 3 أيام. وبالتزامن مع لقاء القمة تقوم اليابان والهند بوضع الترتيبات اللازمة لإصدار وثائق النتائج المتعلقة بالأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن تبرز وثيقة الأمن الاقتصادي التزام البلدين بمعارضة الإكراه الاقتصادي بوضع الصين بعين الاعتبار. ومن المتوقع أيضا أن تدعو إلى إعطاء الأولوية وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديسو. شاشين وو تاكوسان توريماشيتا. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか?
0: كيف كانت 長野?
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك.
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.

0: في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية. بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
2: سغوكو
0: يعني جدا أو للغاية،
2: تانوشيكاتا ديس
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
2: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
2: كاتا.
0: العبارة
2: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
2: تانوشيكاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا، انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا
2: تانوشيكاتا ديس すごく楽しかったです.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
2: おいしかったです.
0: هي صيغة الماضي من
2: おいしいです.
0: وكذلك
2: よかったです.
0: وهي صيغة الماضي من
2: いいです.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى よかった، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، よかった. احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
2: شينسيتسنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
2: شينسيتسو ديس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
2: شينسيتسو ديس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
2: شينسيتسو ديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
2: تانوشي ريوكو ديس
0: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
2: تانوشي ريوكو ديشتا
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
3: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
4: يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: إليكم المعاني.
3: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
1: كيف كانت أوساكا؟
2: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
2: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
4: يوكاتا ديس
1: كانت جيدة.
2: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
2: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
4: توتيمو نيجياكا ديشتا
1: كانت مفعمة بالحيوية.
2: توتيمو
0: يعني جدا.
2: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
2: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
2: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
4: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
5: أوكايري ناساي.
2: おかえりなさい
0: يعني مرحبا بعودتك إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه وأحيانا ما تختصر وتقال
2: おかえり
0: بين الأهل والأصدقاء وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
2: おかえりなさいませ
0: وهو الأسلوب المهذب جدا
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية
5: おかえりなさい
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
0: والآن تعالوا نسمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
8: そうですか。よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
11: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسين يا رندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسين تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد شينكانسين طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسين نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
1: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسين.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 30 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران ترسلان إشارات متضاربة بشأن المحادثات في الدوحة. عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يتجاوز 1700 قتيل. خروج اليابان من كأس العالم بعد خسارتها أمام البرازيل. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ترسل الولايات المتحدة وإيران مجددا إشارات متضاربة بشأن وضع مفاوضاتهما، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اجتماعا سيعقد في الدوحة يوم الثلاثاء، إلا أن الجانب الإيراني نفى ذلك مؤكدا عدم وجود أي محادثات مقررة في العاصمة القطرية. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: سيعقد الاجتماع بهذا الشأن غدا في الدوحة وسيتوجهون إلى قطر، أعتقد أنهم غادروا بالفعل أو أنهم على وشك الاستعداد للمغادرة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور. وأدلت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض بتصريح لبرنامج فوكس أند فريندز على قناة فوكس نيوز حول خطط الولايات المتحدة، وقالت إن المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيحضران اجتماعات رفيعة المستوى في الدوحة، وأضافت أن محادثات تقنية ستعقد على هامش هذه الاجتماعات. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترسل وفدا تقنيا إلى الدوحة هذا الأسبوع، لكنه قال إنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى في الأيام المقبلة، وأضاف أن زيارات الممثلين الأمريكيين والوفد الإيراني لا علاقة بينهما. بعد مرور 5 أيام على الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، تجاوز عدد القتلى 1700 شخص وهو مرشح للزيادة. وتقول الأمم المتحدة إن عددا كبيرا من الناجين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتتواصل عمليات الإنقاذ منذ أن ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر ضربا البلاد يوم الأربعاء. وصرح رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الاثنين بأن عدد القتلى ارتفع إلى 1719. وأعلنت الأمم المتحدة إرسال أكثر من 2200 من رجال الإنقاذ من 27 دولة إلى فنزويلا. وفي ظل استمرار الهزات الارتدادية، يساعد هؤلاء الرجال السلطات المحلية في البحث عن أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. وقال ممثل الأمم المتحدة في فنزويلا يوم الاثنين: تضررت 2500 منشأة على الأقل، معظمها انهار بالكامل. وأضاف: نحن بصدد توفير 10,000 كيس جثث، وذلك بموجب اتفاق مع السلطات هنا. وأفاد المسؤول أنه تم إنقاذ 7 أشخاص يوم الأحد بعد انقضاء مدة 72 ساعة الحرجة، وهي المدة التي يعتقد أن معدلات النجاة تنخفض بعدها على نحو كبير. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن حوالي 1,800,000 شخص، من بينهم 680,000 طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

خرجت اليابان من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد خسارتها أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف. وواجه المنتخب الياباني المصنف 18 عالميا نظيره البرازيلي المصنف 6 في ملعب هيوستن يوم الاثنين. وقد سيطرت البرازيل على الاستحواذ وضغطت باستمرار، لكن حارس مرمى اليابان سوزوكي زيون ظل شامخة. وفي الدقيقة 29 اعترض سانو كايشو تمريرة وانطلق بها نحو منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل لليابان. وبعدما كانت البرازيل متأخرة في الشوط الأول بهدف مقابل 0، زادت من ضغطها عبر التمريرات العرضية المبكرة إلى منطقة الجزاء. وتعادل المنتخب البرازيلي في الدقيقة 56 عندما سجل كاسيميرو هدفا برأسية من تمريرة عرضية من الجهة اليسرى. وفقد تاناكا أو الكرة مما سمح لجابرييل مارتينيلي بتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وبهذه النتيجة تكون اليابان قد أخفقت للمرة الخامسة في تحقيق أول فوز لها على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب. وتجمع مئات المشجعين اليابانيين أمام شاشة كبيرة في فعالية مشاهدة عامة في طوكيو، وارتدى الجمهور قمصان المنتخب ولوحوا بالأعلام وانفجروا بالتصفيق لحظة تسجيل اليابان الهدف الافتتاحي. ورغم أن هدف البرازيل في الوقت بدل الضائع جلب خيبة أمل في الفعالية، إلا أن الجماهير أشادت بأداء اللاعبين اليابانيين. وعربت إحدى المشجعات عن سعادتها البالغة عندما تقدم المنتخب الياباني بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، وقالت إنها كانت تتوقع الفوز لذا كانت الخسارة مؤسفة للغاية. وأشارت إلى أن اليابان كانت لديها فرصة لكتابة التاريخ، لكن البرازيل كانت أقوى بكثير. وقالت أخرى إنها انبهرت بالتحسن الملحوظ في مستوى مهارة اللاعبين اليابانيين، وأضافت أنها تريد حقا أن تراهم مجددا في المرة القادمة. تراجع الين الياباني إلى أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 40 عاما في أثناء ساعات التداول في نيويورك يوم الاثنين، فقد وصل سعر الدولار في أحد الأوقات إلى مستوى 161.9 ين، وكانت آخر مرة تم فيها تداول العملتين بهذا السعر في ديسمبر كانون الأول عام 1986. ويقبل المستثمرون على شراء الدولار وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة. من المقرر أن تبدأ رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي زيارة إلى الهند يوم الأربعاء للقاء نظيرها ناريندرا مودي. ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا يوم الخميس أثناء إقامة تاكايتشي في نيو دلهي التي تستمر 3 أيام. وبالتزامن مع لقاء القمة تقوم اليابان والهند بوضع الترتيبات اللازمة لإصدار وثائق النتائج المتعلقة بالأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن تبرز وثيقة الأمن الاقتصادي التزام البلدين بمعارضة الإكراه الاقتصادي بوضع الصين بعين الاعتبار. ومن المتوقع أيضا أن تدعو إلى إعطاء الأولوية وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديس. شاشين وو تاكسان توريماشيتا. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت ناغانو؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتا ني،
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: すごく
0: يعني جدا أو للغاية،
5: 楽しかったです
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولاً عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
5: تانوشي،
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشيكاتا ديس،
0: أي كان ممتعاً.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
5: تانوشيكاتا ديس. سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشيكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس

0: إلى دشت عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
2: شينسيتسنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
2: شينسيتس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
2: شينسيتس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل دس إلى دشت فتصبح
2: شينسيتسدشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة دس مثل
2: تانوشيリョコです
0: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
2: تانوشيリョコでした
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
3: إليكم المعاني.
0: إليكم المعاني.
1: كيف كانت أوساكا؟
2: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
2: دو
0: يعني كيف، وجاء بعده دشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
1: كانت جيدة.
0: هي صيغة الماضي من الصفة
2: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
3: とてもにぎやかでした
1: كانت مفعمة بالحيوية.
2: とても
0: يعني جدا.
2: にぎやかでした
0: هي صيغة الماضي من الصفة
2: にぎやかな
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
2: オサカはどうでしたか？良かったです。とてもにぎやかでした。
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
2: سباراشي. سباراشي.
0: ماذا تقولون؟
3: سباراشكاتتاديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
4: おかえりなさい.
2: おかえりなさい
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
2: おかえり
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
2: おかえりなさいませ
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: おかえりなさい
6: おかえりなさい
5: おかえりなさい.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: おかえりなさい 長野はどうでしたか؟
7: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 30 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران ترسلان إشارات متضاربة بشأن المحادثات في الدوحة. عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يتجاوز 1700 قتيل. خروج اليابان من كأس العالم بعد خسارتها أمام البرازيل. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ترسل الولايات المتحدة وإيران مجددا إشارات متضاربة بشأن وضع مفاوضاتهما، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اجتماعا سيعقد في الدوحة يوم الثلاثاء، إلا أن الجانب الإيراني نفى ذلك مؤكدا عدم وجود أي محادثات مقررة في العاصمة القطرية. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: سيعقد الاجتماع بهذا الشأن غدا في الدوحة وسيتوجهون إلى قطر، أعتقد أنهم غادروا بالفعل أو أنهم على وشك الاستعداد للمغادرة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور. وأدلت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض بتصريح لبرنامج فوكس أند فريندز على قناة فوكس نيوز حول خطط الولايات المتحدة، وقالت إن المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيحضران اجتماعات رفيعة المستوى في الدوحة، وأضافت أن محادثات تقنية ستعقد على هامش هذه الاجتماعات. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترسل وفدا تقنيا إلى الدوحة هذا الأسبوع، لكنه قال إنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى في الأيام المقبلة، وأضاف أن زيارات الممثلين الأمريكيين والوفد الإيراني لا علاقة بينهما. بعد مرور 5 أيام على الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، تجاوز عدد القتلى 1700 شخص وهو مرشح للزيادة. وتقول الأمم المتحدة إن عددا كبيرا من الناجين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتتواصل عمليات الإنقاذ منذ أن ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر ضربا البلاد يوم الأربعاء. وصرح رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الاثنين بأن عدد القتلى ارتفع إلى 1719. وأعلنت الأمم المتحدة إرسال أكثر من 200 من رجال الإنقاذ من 27 دولة إلى فنزويلا. وفي ظل استمرار الهزات الارتدادية، يساعد هؤلاء الرجال السلطات المحلية في البحث عن أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. وقال ممثل الأمم المتحدة في فنزويلا يوم الاثنين: تضررت 2500 منشأة على الأقل، معظمها انهار بالكامل. وأضاف: نحن بصدد توفير 10,000 كيس جثث، وذلك بموجب اتفاق مع السلطات هنا. وأفاد المسؤول أنه تم إنقاذ 7 أشخاص يوم الأحد بعد انقضاء مدة 72 ساعة الحرجة، وهي المدة التي يعتقد أن معدلات النجاة تنخفض بعدها على نحو كبير. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن حوالي 1,800,000 شخص، من بينهم 680,000 طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

خرجت اليابان من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد خسارتها أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف. وواجه المنتخب الياباني المصنف 18 عالميا نظيره البرازيلي المصنف 6 في ملعب هيوستن يوم الاثنين. وقد سيطرت البرازيل على الاستحواذ وضغطت باستمرار، لكن حارس مرمى اليابان سوزوكي زيون ظل شامخة. وفي الدقيقة 29 اعترض سانو كايشو تمريرة وانطلق بها نحو منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل لليابان. وبعدما كانت البرازيل متأخرة في الشوط الأول بهدف مقابل 0، زادت من ضغطها عبر التمريرات العرضية المبكرة إلى منطقة الجزاء. وتعادل المنتخب البرازيلي في الدقيقة 56 عندما سجل كاسيميرو هدفا برأسية من تمريرة عرضية من الجهة اليسرى. وفقد تاناكا أو الكرة، مما سمح لجابرييل مارتينيلي بتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وبهذه النتيجة تكون اليابان قد أخفقت للمرة الخامسة في تحقيق أول فوز لها على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب. وتجمع مئات المشجعين اليابانيين أمام شاشة كبيرة في فعالية مشاهدة عامة في طوكيو، وارتدى الجمهور قمصان المنتخب ولوحوا بالأعلام وانفجروا بالتصفيق لحظة تسجيل اليابان الهدف الافتتاحي. ورغم أن هدف البرازيل في الوقت بدل الضائع جلب خيبة أمل في الفعالية، إلا أن الجماهير أشادت بأداء اللاعبين اليابانيين. وعربت إحدى المشجعات عن سعادتها البالغة عندما تقدم المنتخب الياباني بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، وقالت إنها كانت تتوقع الفوز، لذا كانت الخسارة مؤسفة للغاية. وأشارت إلى أن اليابان كانت لديها فرصة لكتابة التاريخ، لكن البرازيل كانت أقوى بكثير. وقالت أخرى إنها انبهرت بالتحسن الملحوظ في مستوى مهارة اللاعبين اليابانيين، وأضافت أنها تريد حقا أن تراهم مجددا في المرة القادمة. تراجع الين الياباني إلى أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 40 عاما في أثناء ساعات التداول في نيويورك يوم الاثنين، فقد وصل سعر الدولار في أحد الأوقات إلى مستوى 161.9 ين، وكانت آخر مرة تم فيها تداول العملتين بهذا السعر في ديسمبر كانون الأول عام 1986. ويقبل المستثمرون على شراء الدولار وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة. من المقرر أن تبدأ رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي زيارة إلى الهند يوم الأربعاء للقاء نظيرها ناريندرا مودي. ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا يوم الخميس أثناء إقامة تاكايتشي في نيو دلهي التي تستمر 3 أيام. وبالتزامن مع لقاء القمة تقوم اليابان والهند بوضع الترتيبات اللازمة لإصدار وثائق النتائج المتعلقة بالأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن تبرز وثيقة الأمن الاقتصادي التزام البلدين بمعارضة الإكراه الاقتصادي بوضع الصين بعين الاعتبار. ومن المتوقع أيضا أن تدعو إلى إعطاء الأولوية وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديس. شاشين وو تاكوسان توريماشيتا.それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت 長野؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتا ني،
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: すごく
0: يعني جدا أو للغاية،
5: تانوشيكاتا ديس
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشي كاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
5: تانوشيكاتا ديس. سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشيكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
5: شينسيتنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
5: شينسيتس ديس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
5: شينسيتس ديس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
5: شينسيت ديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
5: تانوشي ريوكو ديس
0: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
5: تانوشي ريوكو ديشتا
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
6: 大阪はどうでしたか？良かったです。とても賑やかでした。
0: إليكم المعاني.
2: 大阪はどうでしたか؟
1: كيف كانت أوساكا؟
5: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
5: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
6: يوكاتا ديس
1: كانت جيدة.
5: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
6: توتيمو نيجياكا ديشتا
1: كانت مفعمة بالحيوية.
5: توتيمو
0: يعني جدا.
5: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفات ن ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
5: أوساكا وا دو ديشتاكا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
5: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
6: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
2: أوكايرينساي.
5: أوكايرينساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
5: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
5: أوكايري ناسايماسي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
9: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتاكا؟
10: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーヤーのトラベルガイド。والآن
1: مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد شينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات شينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
1: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 30 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران ترسلان إشارات متضاربة بشأن المحادثات في الدوحة. عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يتجاوز 1700 قتيل. خروج اليابان من كأس العالم بعد خسارتها أمام البرازيل. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ترسل الولايات المتحدة وإيران مجددا إشارات متضاربة بشأن وضع مفاوضاتهما، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اجتماعا سيعقد في الدوحة يوم الثلاثاء، إلا أن الجانب الإيراني نفى ذلك مؤكدا عدم وجود أي محادثات مقررة في العاصمة القطرية. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: سيعقد الاجتماع بهذا الشأن غدا في الدوحة وسيتوجهون إلى قطر، أعتقد أنهم غادروا بالفعل أو أنهم على وشك الاستعداد للمغادرة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور. وأدلت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض بتصريح لبرنامج فوكس أند فريندز على قناة فوكس نيوز حول خطط الولايات المتحدة، وقالت إن المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيحضران اجتماعات رفيعة المستوى في الدوحة، وأضافت أن محادثات تقنية ستعقد على هامش هذه الاجتماعات. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترسل وفدا تقنيا إلى الدوحة هذا الأسبوع، لكنه قال إنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى في الأيام المقبلة، وأضاف أن زيارات الممثلين الأمريكيين والوفد الإيراني لا علاقة بينهما. بعد مرور 5 أيام على الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، تجاوز عدد القتلى 1700 شخص وهو مرشح للزيادة. وتقول الأمم المتحدة إن عددا كبيرا من الناجين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتتواصل عمليات الإنقاذ منذ أن ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر ضربا البلاد يوم الأربعاء. وصرح رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الاثنين بأن عدد القتلى ارتفع إلى 1719. وأعلنت الأمم المتحدة إرسال أكثر من 2200 من رجال الإنقاذ من 27 دولة إلى فنزويلا. وفي ظل استمرار الهزات الارتدادية، يساعد هؤلاء الرجال السلطات المحلية في البحث عن أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. وقال ممثل الأمم المتحدة في فنزويلا يوم الاثنين: تضررت 2500 منشأة على الأقل، معظمها انهار بالكامل. وأضاف: نحن بصدد توفير 10,000 كيس جثث، وذلك بموجب اتفاق مع السلطات هنا. وأفاد المسؤول أنه تم إنقاذ 7 أشخاص يوم الأحد بعد انقضاء مدة 72 ساعة الحرجة، وهي المدة التي يعتقد أن معدلات النجاة تنخفض بعدها على نحو كبير. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن حوالي 1,800,000 شخص، من بينهم 680,000 طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

خرجت اليابان من بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد خسارتها أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف. وواجه المنتخب الياباني المصنف 18 عالميا نظيره البرازيلي المصنف 6 في ملعب هيوستن يوم الاثنين. وقد سيطرت البرازيل على الاستحواذ وضغطت باستمرار، لكن حارس مرمى اليابان سوزوكي زيون ظل شامخة. وفي الدقيقة 29 اعترض سانو كايشو تمريرة وانطلق بها نحو منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل لليابان. وبعدما كانت البرازيل متأخرة في الشوط الأول بهدف مقابل 0، زادت من ضغطها عبر التمريرات العرضية المبكرة إلى منطقة الجزاء. وتعادل المنتخب البرازيلي في الدقيقة 56 عندما سجل كاسيميرو هدفا برأسية من تمريرة عرضية من الجهة اليسرى. وفقد تاناكا أو الكرة مما سمح لجابرييل مارتينيلي بتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وبهذه النتيجة تكون اليابان قد أخفقت للمرة الخامسة في تحقيق أول فوز لها على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب. وتجمع مئات المشجعين اليابانيين أمام شاشة كبيرة في فعالية مشاهدة عامة في طوكيو، وارتدى الجمهور قمصان المنتخب ولوحوا بالأعلام وانفجروا بالتصفيق لحظة تسجيل اليابان الهدف الافتتاحي. ورغم أن هدف البرازيل في الوقت بدل الضائع جلب خيبة أمل في الفعالية، إلا أن الجماهير أشادت بأداء اللاعبين اليابانيين. وعربت إحدى المشجعات عن سعادتها البالغة عندما تقدم المنتخب الياباني بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، وقالت إنها كانت تتوقع الفوز لذا كانت الخسارة مؤسفة للغاية. وأشارت إلى أن اليابان كانت لديها فرصة لكتابة التاريخ، لكن البرازيل كانت أقوى بكثير. وقالت أخرى إنها انبهرت بالتحسن الملحوظ في مستوى مهارة اللاعبين اليابانيين، وأضافت أنها تريد حقا أن تراهم مجددا في المرة القادمة. تراجع الين الياباني إلى أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 40 عاما في أثناء ساعات التداول في نيويورك يوم الاثنين، فقد وصل سعر الدولار في أحد الأوقات إلى مستوى 161.9 ين، وكانت آخر مرة تم فيها تداول العملتين بهذا السعر في ديسمبر كانون الأول عام 1986. ويقبل المستثمرون على شراء الدولار وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة. من المقرر أن تبدأ رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي زيارة إلى الهند يوم الأربعاء للقاء نظيرها ناريندرا مودي. ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا يوم الخميس أثناء إقامة تاكايتشي في نيو دلهي التي تستمر 3 أيام. وبالتزامن مع لقاء القمة تقوم اليابان والهند بوضع الترتيبات اللازمة لإصدار وثائق النتائج المتعلقة بالأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن تبرز وثيقة الأمن الاقتصادي التزام البلدين بمعارضة الإكراه الاقتصادي بوضع الصين بعين الاعتبار. ومن المتوقع أيضا أن تدعو إلى إعطاء الأولوية وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: おかえりなさい. ناغانو はどうでしたか؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい.
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت ناغانو؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت سوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتاني.
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سنوك تانوشكاتا ديس.
0: بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: سغوكو
0: يعني جدا أو للغاية،
5: تانوشكاتا ديس
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولاً عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشي كاتا ديس
0: أي كان ممتعاً.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
5: تانوشي كاتا ديس. سغوكو تانوشي كاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشي كاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا. احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
5: شينسيتنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
5: شينسيتس ديس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
5: شينسيتس ديس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
5: شينسيتس ديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
5: تانوشي ريوكو ديس
0: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
5: تانوشي ريوكو ديشتا
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها. إليكم المعاني.
1: كيف كانت أوساكا؟
5: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
5: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
6: يوكاتتا ديس
1: كانت جيدة.
5: يوكاتتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
6: توتيمو نيجياكا ديشتا
1: كانت مفعمة بالحيوية.
5: توتيمو
0: يعني جدا.
5: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
5: أوساكا وا دو ديشتاكا؟ يوكاتتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
5: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
6: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
2: أوكايريناساي.
5: أوكايريناساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
5: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
5: أوكايري ناسايماس،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
9: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتاكا؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
1: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.